وي غريبم درد درو بكسم تجوا تشوي خمدماوم غريبم دبدرو بكسم لتشورتي وي

0: ئازیزان و خۆشەویستانی تەلەڤیزیۆنی خاک ئەمڕۆ لە بەرنامی ستۆدیۆی خەڵکەوە لەگەڵتانە بین. پەنجا خێنە سەر هەندێک کێشە و گرو و گرفت لە سەرتاشەکان و لەگەڵ فەرمەنگەکانە یا بۆ کار و چالاکی و پسەندکردن و پێشکەوتنی بەرنمەکانی هەموو لایەکمان هەموو لایەکمان وەکو پەنجەکانمان تێکەڵەکەین بەکە و بۆ ئەوی سوودێکی باش بگەینین بە هەم دەلاکەکان هەم بۆوانی کە جۆمان لێگرن هەم بۆ فەرمەنگەکان هەم بۆ کێشەکانیشان جام ڕۆ میوانناری چەند کەسێکن هەموو هاوڕێن بەکەوە کاکە گۆران قادر سەرۆکی لیژنە هاوبەشەکانی قایمقامێتە کاک ئازاد نەبی ئەندامی لیژنەی باڵا لە تەندروستیەوە کاک محەمەکە سەرتاشێکی کۆن نزیکی سی چل ساڵە بێکە خزمەتی هەیە وە خۆشم بەندا ڕێبوار ڕێبواری دەلاکار لە ساڵەکە منیش سەر هاوان پیشەی کاک محەمەد ئەمڕۆ مناقەشێکی خۆشەکەین لەسەر ئەو کار و چالاکیانی کە هەیە حەزەکەی با لە کاکە گۆران و دەست پێ بکەین چون چۆنە بۆ لای باسی سەرتاشەکانی زیاترەکەین زۆر ناچینە ناو چێشتخان و شتەکانەوە زیاتروی کە پەیوەندی بە ئێمە هەیە لەگەڵ تاکە گۆران بەرکەوتنت چۆنە لەگەڵ سەرتاشەکانە یا چونت چۆنە و هاتنەوە چۆنە بەڕاستەکەی چی ئەبینی و چی باشەبینی و چی خراپیشە بینی بۆمان باسکەی من پێم خۆش
1: سواز بۆم دەرفەتە دیارە کۆبنەوەی ئێمە لێرەدا بۆ ڕژاندنی هەندێک بابەتە کە دواتر هەمومان بە قازانج و بە سوودێکی باشەوە لێ دەرچین ئێمە وەک لیژنە هاوبەشەکانی قایمقامەتی سلێمانی چەندین لیژنەمان هەیە لە ئێستادا نزیکەی 46 لیژنەمان هەیە هەرێک لەم لیژنانە بوارێکی جیاوازی خۆی هەیە یەکێک لەو لیژنانە بواری سەرتاشخانەکانە هەر لیژنەکەمان ناوی لیژنەی بەدواداچون بۆ کاری سەرتاشخانەکانە ئەم لیژنەی ئێمە پێک هاتووە لە نوێنەرێکی قایمقامەتی سلێمانی لەگەڵ یەکێک لە نوێنەرانی تەندروستی و هەروەها نوێنەرێکی بەرەوەریەتی ئاسایشی سلێمانیشمان لەگەڵە ئەم لیژنە کار و ئەرکەکانی بریتیە لەوەی کە سەردانی هەموو ئەو شوێناناکە کە کاری سەرتاشی تیاکرێت بەدواداچوونەکە بۆ ئیشەکانیان بۆ ئەوی بزان تا چەندێک بابندن بە مەرج و ڕێنمایەکان و تا چەندێکیش لە چواچەوە یاسادا ئیشەکانیانەکەن سەرتا لە مۆڵەت ئەپرسێتەوە لە ڕێگەی نوێنەرەکەی تەندروستیەوە لە پاکوخاوێنی و لە هەموو ئەو بابەتانە ئەپرسێتەوە کە پەیوەندی هەیە بە سەرتاشینەوە خۆتان ئەزان مەسەن جەنابتان و کاک محەممەدیش ئەوە پیشەی چەندین ساڵەتانە کە یەکێکە لەو پیشانەی کە بەڕاستی تەندروستی ڕۆڵی هەیەتیە یعنی ناکرێت بواری تەندروستیەکەی فەرامۆش بکرێت چونکە هەمووان لەگەڵ جەستەی خەڵکە ئەبێ واتە لەگەڵ قژیا و لەگەڵ پێستیا و لەگەڵ مەسەن
0: ریشتاشی باسی لیژنەکەت کرد مەسەن بڵین من ئەمە پرسیارێکە لای خۆمە دوێ بۆچی دەلاچێکتان لەگەڵانیە خو لە سەندیکانی و نەرێکی ئەوانیشتان لەگەڵانیە مەسەن ئەو ڕۆژانی کە دەرەچن قەت بیر لەوە کراوەتەوە یعنی بۆچی نیەمە ئەبێت یای نەبێ یاخوو ئەمە چۆن
1: کاری ئێمە با بڵێن ئەو کەسانی کە کار لە لیژنەکان ناکەن ئەبێ فەرمانبەری حکوومەت بن ینی ئەگەر جەنابەت وەکو سەندیکای سەرتاشەکان ئەگەر سەندیکاتان هەبێ یان یەکێتیتان هەبێ یا کۆمەڵەتان هەبێ گرروپتان هەبێ هەرچێکتان هەبێ مافی خۆتانە کەس سەندیکایەکی تابێت بە پیشەکەی خۆتانتان هەبێ ئەگەر کەسێک لەگەڵ ئێوە لەگەڵ ئێمە بێت بە پێی ڕێنمایەکانی حکوومەت نابێت ئیلا ئەبێ ئەو کەسە فەرمانبەر بێ و ئەبێ نوێنەرایەتی هیچێک لە فەرماگە حکوومەکانی ناوشاری سلێمانی بکات لە سنووری ئیداری قایمقامەتی قەزای مەڵبەندی سلێمانیە ئەگەر بۆ جەنابەت ڕەوا بێ وجودت هەبێت لە ناو ئەو لیژنەیە کەواتە بۆ سەر جەم سەندیکاکانی تریش کە لیژنە ئەچێ پشکنینەکە بۆ پیشەکانی ئەوانیش ئەو کاتە ئەوان هەموو ئەوانش داواکەن کە
0: نوێنەرەکەی پێمان خۆش بکە محەمەکەواتە لیژنەیەکی بڵێن ئەندامێکی سندیکای دەلاکانیشی تیا بووە
2: ئەخر تۆ پێت خۆشە جیاوازە لەوەی کە گۆرانە فەرمێن ڕێنمانەکە کە ڕێگەی پێنایە
0: نەک بۆ ئەمان هەر لەم دانیشتنی خۆمانە
2: لەم دانیشتە
0: بۆ ێمەش پرسیارێکمان لەوانی
2: ئەفان تۆ گلیت گلەیەکت هەیە گلێکت زۆر مشروع ئاویژەوەی کە تۆ ئەفان سندیکایەکی تەفعیلت نییە ئێمە سندیکایەکمان نییە کە پەیوەست بێت بە میهنەوە سندیکایە کە پێیوەستە بە حیزبەوە مەسەندیکایە کە پێیوەستە بە سیاسەتی حیزبیەوە هەر بوونت وەکو هەویەکەت وەکو ئابوونەکەت فقط ئەوە نەیە هیچی کە نەبووە من بخۆم لە بیدایەتی دروستبوونی سندیکاکانە گەرتۆیا دەت بێ من و کاک بەختیار و کاک بەرزانی ڕەحمەتی و کاک ئەحمەد و ئەمانە لیژنەکە هینەکەمان دروست کرد بە مەهامی ئەوەی کە ڕۆژێ پشوو دروستکەین فنی کمی ایشه که من بو بک روجه بشوجوز کین چونکا براستی ایش ما همو روزانه 12 ساعت تو نتوانی کوستیکت جی بیلی پیویست من بر روجه بو تا یادی بخیر بر ازنام جلال من خوم چون بولای ک لسر اوی ک گلیان کرد بو ولا دکان من بزور پی داخل من که ایم خوم من اخی سندیکا من گتو و در دکان من پی داخل که جان ایم روح من در سونه پیوت یک من بو دکره نساکه یک من بو دکره سدان یک من بو دکره ایش شی دایره من بو دکره بردام چون که کبره کدی بو ستاشین او دقیقه ستاشین نیو کله و نه بوید یتر اروا پیویست من بر روز یک بو بو سندیکا من دروست کرد که سندیکاش من دروست که حتی ما او یک باج بو بلام لبر او شتکانین به قانونی نه یزانی که بزور به خلشی داغین تام دوسیه زار چومه تلای کا قاوت خو هم لاګری لګل مان بو بلا نه یوت هرڅند کم یا سایه گنی من بزور به خلشی دابخم د بیت داواب کم اما لبر او ضعیف بو که ضعیف بو ایش یا کم سندیکا شر او بو هیچ کی بو سندیکا اگر یادت به عفوم کا لزمانی من ایمان زمانی حکومت بعد شمه دلاګ متوزانی لو زمانه سندیکا کوملګ مهامی هبو بو دلاکا مثلا یارمتی دان لا پیاکنی هند یک ما پیوستی کنه بوله بازار باشا لدی تولا ل لوکیا لا بابتی صیدلیه امانه اول سندیکا نه ماوا سندیکا پیوز بو بویکا عجزه بو دلاک دروست کرد بیت کا تولا تقاعد کردنی اخ کا کجا من سیحو صال دلاک سپین پکم کوت چی هیچ باشا بو دی به اندام کس کله لای من ایش بکات زمانی اجتماعی هبی بلا منی ما زمان اجتماعي بو كسيك لا مجلسك بلا منك بكم كودي بس مو معلو يتر خوم وخوي خوم شلون يجي سنديكا ابي او مهام كيبي كني بو بو خوي ببس بهواشي باشك شكت
0: بلا
2: او او بس
0: زين شلون با بسرك لا كاغازيت شو دسبي بكين لقل قائم قائمتها مثلا زور زار بيستن الان لجنيك تاع درت شي غلط هيك اشتيك يعني براستك بس كسكنا زعما تر عصبيه يا خوي وايا او بيعني هاتوا لگل دلکاتی که لبی دو لای ولای دکانه گو پیدا خم. بوچی بگید تام عصبیتی بله پیدا خم. اشتوانی بر رجیجی قانونی جوانتر تو پی بله نک پیدا خم. قانون ه پیدا خم. بوچی بله ولای پیدا خم. قصد زور قصب که اول لگل آگم من مبستم. بله بله بیستم آنها. بله معلم اکری اول لجنانی کدرت چن مثلاً بشکلی که شکلی ادبی هه جوانتری بخشش تکاو همش تکانیش از جبهه کاتو چی میشه جبهه کی کار کرد.
3: خویل راستیا لزنگه ما که هستن اوان مگر سرپیچیشی زور زق بید اگر من باسی لزنگه این تریش کم دوای پیوندی کردن به ایمو با جنابی قایم قامو راست خود داو کرد یعنی شده یک راست خود نتوان مثلا اون دایی
0: نو اکو کلیمه که آلم
3: اتقیه او لزنگه ایمش اوی سروچی لزنگه که گوران زانی اصاییه این جنوی نیکتن دوسیه که تیارم یعنی هر سرپیچی که بی او بسولی پیه بسولی آماده بودی پیه لگر بسولی آگاداری بو او یک سرپیچی چی بسیتی ها بیو آگاداری که تو لیمش ایمان آگاداری کنیم بلا هم بسولی که بی آماده بود او از سرپیچی چی بی لیو بیانی کرد دوی او اخریت سر راپورتی ام بسولی دانیش یدری بخواهن شوانه که امزای پیه کریم و بشه کشیر لو بسولی نسخه که تیشه کریم راپورت کن راپورت اگر که تلای ایما و کل لزنی بالا و لزنی بالا ایما تقریبا زیکی سحانیا دکسین هر یکو نونری دایری اکا و پی تخصوصی او کسا قرار لسش تکانی اگر بیت بردنی منو سر پیچی ها بی او کاتا لا آگاداری و دست بی اکین غرامه یکین جایت غرامه یکین مثلا یا اگر سرپیچ یکی بسیط به جایت آگاداری یکین تا حدی داخل نروا حتی حدی او روا بدری به دادگاش حتی حدی اوج روا سحب اجازه کشی لیب کین او
0: که گازد من بسته کم اوی زیادتر یعنی اوی که حقا به بکره لیرانه من نگل اوی آنین لگل شتشی ناشرین و نار رسمی اوی بلان پرسیار کل اوی باسی اسلوبکا اکم هنده کردتیاتی اونیا مثلا دو موظفة شابو أولى الصحة وشرني بلين لجنة كشبه مثلا أول دواء والله أي باسي كلمة كاكم الله بيت داخم الله بو بلا بيت داخم بون الله قانونك هي بيت داخم من نيم أما بلا لراني أما يعني فرق هي لقل ويكتوي لشتك نرم ترو هي واشترو هر قانوني شيء يعني فيش إلاقي
4: أو قصيرش تعميم كلي بسر همو
0: نا نا نا لا همو لجنة كاني هندي كس هي بس طبيعتها من لراني لو شيء مثلا مثلا تو امروي شيء توزك بطاقة المال وشيء شيء بس امرو سيركي ببطاقة يد من ما بستم اوه ام تعامل کرد ما بستی من توانین شتکان من بگینین و برخنی چی زور جوانی شو بپیکرینی شو و دستیش که ملی و شتکان جا بجا جا بگیر
3: حالی خو من او که گوران شایتی ها که سلدان یا شونک من کرده بیا او بدی جنگانش من بود و یه ما پیش روی هنگا او برین نو دوکانه که داو یارمتی بیا که این بوچون جوره و چکا هنیا کسی مثلا لو چه بله می جوره و من قلم بده سویا بسر چاو انوزم یعنی بچین جوره و اجرائیتی لغلا کری بلان برو تا ایسا صدفی او ما نکردو چونیت دوکانی که بدلا خانش و که رخصت من خوارد بیا داو من کرده بیا رزی کرد بیه زور با دل فراوانی شو امی بردو تا جوره و زور با اسلوبی که نجمی قصش من نقلا کردو اگر سرپیچیش یه وبی بسولش من بکردو غرامش من کردو کاتی نمانیش ولا قایم قایم چه داده رو حتی قناعت بودن که او غرامه مستحقه یعنی اتوانی تو بسیاری بکی لهمو بوارکان لهمو شوینکان او دیزنی اما بش بحالي خون بش بحالي كاغوران كاغر غرامه ما كرد بيه قناعت ما بو كسا كردوا او غرامي لباي او سربيتشيه يما اشتاب مثلا بو نمونا جاربان هاوكاري ما كرد بيه توسي دس مانسو كردوا قناعتي كرد جات شوتا
0: دار كاكا محمق سكرت بير نسو بس بشتاكي من لدا من حزنا قم دانيش المتحي قايم قايمت كم ومتحي مثلا وكم يا برحي دلاب كم بس دوائي زورشتي جواني شيتي بكا محمق سكيب كدوائي وكان يجينا من شواتو متا قايم قايمت نامه باسی که ملان بو باسه کم کچون چونی تو متصحت چون چونی یا ریزو حرمت کچون چونی من مهم رون کمو اما رون کینو بو خلق با کم همیش
2: قصه بو بو نامه نیست لوات کی براستی من سلطه کی گوران کم تو کی گازادم کروا یعنی هر خوش صدریک اما مجامله نیا بلام کسی کگلی شی لی شغل شخصی کی ای اول جنی جلی جگری بس بل کی جان او معامله لگل کروم وانی کا گازاد
5: بدل نه بدل نه
2: وانی کا گوران زور رنگ اما زور کم بیه رنگ عمل لا يمشوا هندك مشاكل يعني اما بما قبولني اما وكو مجتمعي اما لفرهنجا لوايا ضعيفين بما خوجني كسب لي اما هلكته لبروا بيهانيه زاني نا اخي بو بيهانيه زاني بقى وكبرا بدي بر رزقاتو ام بياوالي لبيشو انزار يكي ايه انزار مجال يعني تو انا محاسبه كردويت بي داخستويت كابلو انزاريا قبولك غير سرشي اوانيه لوانيه نمنی شو نتوش و نزور یک لذت لاک کانی جبر او بی من 37 ساله نه دوکانم پیدا کرده و نه انذار کردم نه غرام کردم یی بو یک جاریش بو چی لبر اوی من همیشه پیان ولم تکایت چی ته پیام بله بجی بجی کم بس بیانم پیام اگر حد چی و توی تی ل اول و تا آخر جی بجیم کرده ایت مجالی بیانم نهی شد تو باور کزاری ل جارکان ببورا برادری گلوب برادرای صحت انتهات بله که اکسمی دیر کناری کم دانا بول دوکان کیولا لري لای بي تم بو چی کیولا عمل بر انفلونزا ای بالند تو اخر بیا قزا بیا فلون زای بالند د بی بری کوتنی هبی لګ تیری بریا چون بلا کک زمی کی والله هر اصلا اما بیانوا بلام لامبرت بو چی لبر وی او پیوا پیوان بی هنه کم کا بهشت کان زور بسیطن لو زور زری گلیه کلیه کلیه کجی بجیب کز یم چشی یکمن اونی کا ربا اجازه با چشی یکمن اوی لګل تندرستیا کومل چم چیکن پیم خوشا محاسبم کا لوی کپی ویستا بس بیانم پی نکره اما نقطه رئیسیه دو همین اما لگل تندرستی چشه یک معنی که زور زقا ایش او اما بو همو سال اجازه تازه کینه اخر بخ ام همو بس یو شکین همو تی ام شگران همو سال پی من دوباره از انی گرانی کیدش تو چی بو دایری او باور به بروج نزات نابه او ضریبه بو خود زانی شونه که هر بب چیت لپنا شید بو حریق اختو جاری دو جد باب لجنه حریق بو خویا گره صفه بگره حریقه کم بسر چوبم حسبم که بلا من همو صالح ام اجازه تازه کنو بوچی ام ایشی گلو
0: تاسه پس یار من کردو اول انا کاکش بزانی ال قائم قائم قائم قائم دوانش صالح بو براستی کی وابزم همت چان کرسه دو سال ام سپاس یعنی کی ما حزم اگر نه دو سال پین سال یب چکا شون ناسم ک مثلا استنساخ و نه گروشتی و سه سال کرتی و بو ان تازه کن بس پاریس سال کان لیسن یم اش امدین للصحه پاریس سال ک بین بوچی مثلا مناقشه چی همو من بیکو بکن مثلا من یم درو مو صالح جینگا پیزا کین مو سیاره یعنی اما مجراجا اغرين قربالغي كاين انا دائره كوا اما ضلمان كردوتو بو ويكا يرمتي تام بيني وشتغل من جيب جيب بس صالك هرزو طاب ان جال قالوا واش اسال الصحه كارتكاش ام بكردين بششمان ششمان كابي تيبغي لدا ششمان كل برتشيا لبرويكا مثلا امر لايك اكسمير من براسي كي شتي زور جواني وتو يعني من طبعا بيشي وانا نبي نمناتو انا مثلا براسي خسبكم نقبل مهاتو متحانكم بس تو بيت تيبغي شكو ظنك انا بلا سر اشتي شي وان وتي وتم شجمان بوچی ما صالح بود. دو پارکشی لپینجو حوتو دوانزو پانزو هشده دور دور دسری جک بیه ولی رانیه. پرسری کهش با کس نکن و من نالم الله آوان دفاعی لوانه دیناش بنشکن من کاکسمیرو تیکا که
5: بو دوجار پاره لبسن لبراسکی اگر مسئله که صحه و تندرستی بو خلقو ایم و همانا یک جار پاره اسانی حزگی چوار جار فحسی وبکه نک جارک چوار جار لبر حالتی انسانیتی که ایم و همومان براسکی بلان بو چی دوجار پاره بسن لبراسکی مثلا و روکین حکمت مثلا مالی با یک پاره بیو لا صالكا سيجاريش با فحص بين شي فحص بو ايمه دتيك محمد الزورشتان بو ايمه للصحابه اللي قايم قيمه بي اويا يعني هو من شوم لايب من راسك وشتي راس كردوبه من بلام مثل اجازه كان كاك محمد نازم جنابي شزاني خوشتان زاني سوي دو صاله وزاني للصحه بو صالكا يعني برساريش مكردوم مثلا بو صالكا وزاره بو ادانه وين مكان مو صالكا بي ما تعميم كين هو ما تازي كين وانا لا دزي يعني بلام ششري ام بكا كاك محمد لو اش السنديكابه سندیکا بوی هی برو تا ولی لحول شری و قبل کاکا با بکره با دو سال و قانون دان رو. راست. مثلا پردمان از دور شدم یه دنی بوین.
1: با کوانی تر مثلا و جناب دامرجی پیاده مثلا من اولی که زنیاریم هم بله قائم خامه اسلامی مالتقی با دو ساله برای برایتی گشتی گشت و گذار اسلامی مالتقی با دو ساله سالی کم نیا که نوی مالتقی دکری سالی دوم تنها چی رسوماتی خواهد دیکته که سالی که تابه با دوم جال آن دست دانکی که رسوماتی سالی دوم دی، او همونشی بیه کن ندی، یک سال دی، لن او سال طابه دو تر چی سالش که دی، بوی او شان دن نوا، و اینو کتول لمای او سال شاب چی پوچالی که تو، خوشش چی لب که تو، اکرب دیری لب که تو، اگر
5: من بو پیان سال بیکم لواش از
1: اگر یا سعی گیا خود دکشی یا سعی ریگر نبی، یعنی همونش تگ کریت عدالتی تاب کری و خوی لسرتا و یا سب و آدرس با کجیان رف خا یعنی جیانو پیوندی نیوان تاکان و نیوان دامزرا و کان و نیوان حکمت و خالچی و نیوان بشکانی حکمت خوی یا سا ایشی اویش تاکان رگ خا بوی همو کس یک سنوری خوی بزانه و تجاوز نکی نسل ما فی یکتر رخص نکش با جوانی اکری تنها یا سب و امه انسان خوی یا سای دوزیو تو لسر زوید دایناو یا سا کاری اوی و اکری ام یا سایش لگل گران کاریه لگال پیشکوتنی سردم که یا بگوره تی یعنی اکری باشه چیله بگوره اکری برگه چیله هموار که تو نگی اساک لابری نکمی اشکری همی لابری و بیگواری بپی او کاتی که توی تیکی بپی او دوخه مثلا اما دوخی نه اسایی ما بینیو مثلا اما کورونا ما بینیو که کاملا گی اسا و رنمایی تایبتی با درچو که استانیه یعنی اکری امانش بپی پیشکوتن بپی حت نپیشوی او پیداویسیانی تر بانمونه پیش 50 سال انترنت نبود ل منطقی املم نه چه نقل عراق ل زوری نقلات گانی تریش الان هر نبود یونش ما بیستوا است پیش باید که توی اساتید هم که انترنتی تعبه بواری انترنتو بواری کتور کمالاتی کن و هم او بارانه تر رک بخواد چون که استیم بازارش تر منه بازار آنلاینی پیل نه یعنی اوج بازارشی گوره و خالچی کریار و فروشی زوری تیاره برای اما است پیداییه گاتو تپیشوا شده دهن روا اما پیشتی به اسایم بارش پیشتریش نبود. لبرو یه اسای کنه کانیش با هر باری کتر بیه با تندروستی با هر باری کتر اکری دستکاری بکره بالا ما کجا نبود اگر اما کاری که محمد نیه بتنه و کاری توش نیه بتنه لبرو که محمد هر کاتی که اچید مراجعتش یه اسایی بکات تنها با خوی مراجعت که یعنی واکو خوی مراجعت که واکو یک سرتاج جنابیشد به همان شو. بس اگر سندیکات آنها بود سندیکات آنها بنایی هر یج نبی بنایی سرتاشگان اسلامی و آتوانه مراجعات که و دفاع لبرجوندی ها و باش که لبروی ایوا پیشه کوتانه که تو اکریل آخرا لسر کمال خال خوتن کوک بن و عمل
3: لبرجوندی هم میتونه که بر مالاتی سرتاش خانه هر بتنی امانید اگر امان دعای دو سال کن چش خانه دعوا که چه خانه دعوا که اوتیل دعوا که
5: اکری اما به همی کوبه تو بکری تو ما بستی من اتوانه اما خسته خانه کن من لاو نزیکه بوی ارککان زور نکوید تو مثلا خسته خانه کان همون مانع لمانی که دو جار بینی رسر اوشونه یعنی دو جار به بعد و کو اونی خسته خانه کانی نزیک بدلا خانه کان لیش نکان یعنی بگر یعنی خیت شکه بر لو ارککان بکنن تو آواکی بلام شتی چکه بعد دست بیکن هلا ایشی دلا چکه ای و کاتش نصر شون کان لگو دلا کان دائما یکسر باشون جوزانه اگر نبزن جوزانه اگر سفری یعنی بلین امت شونیه بمان باز که و خلق شونه بکاری نه بکاری نه نه چی
3: او جوزانه که بکارتان اهنات جاران اساس زور هر یکیش بکاریه نیه بذیه و بکاریه نیه که ما بگیریم او بدال نیایی او آگاداری نیه او غرامیه که نکار گونه نزنه چون او جوزانه یه چه که لو عاداتانی لو عالتی که وکو نخوشی ویروس کن با آسانی گوازه تو یه چه که ویچه کیتر چون که تو لو چه مثلا تعقیمی نکی من یه مبردم نخوشی چی ویروسیم هی بونمونه شتم المبری لو چه نتو بیرب چیه تعقیمی بکی بو کار گورانی بکار بینی لمنو نقلبی بو کاغوران لبر اویا اما سودی شي عام يعني لبر خاطي خوتان لبر خاطي خلقي
2: شي بلا مشتي شي زور گرين كه يگا گازت اما بشي شي جرينجي شكمان مرشاشين اما منع كراوبه تواتي لكاتك دا يشك بنوع شي زور خراب ضعيف وكباس مانكر كاجازه شي بيش وما دراو بخلق يعني بلان يغني بو بو لهم الدنيا
5: يعني
2: بلان
5: اجازه
2: اجازه بس اجازه
5: قبل مناقشه
2: خلاص بس ما اختكم طاقم اما وايك روا يشك ضعيف بي اما صلاتي ام بي بلانيه كامر بناوي او يكلم حد يقدر شو لسوريا وهات ولا ايران وهات وعربات و اتر انواع تجاو يكثر اجازه بدرين دبري ضريبه هذا اما وايك روا يشك زور زور خراب بو اي بلان باش شي جرينجي يشك رشتاشين رشتاشين ممنوعه إتو يعني أما شلون تفسيرك يعني أما حليتها؟
4: يسخ كاك جا من خوم بج بحالي خوم كاس مثلا خانة برات أنا بمو سفرية تاشي من سفرية تاشي خان يعني أو سفرية همش تشي بيها كريه
2: أتواني رش بيها تاشي؟
4: سفري يستب من ممنوع كده
2: أخي وني من ما لوا
4: بلا موكو موكو
2: دميو باسي بكين
4: بلا بلا من يو أتوان الخوتان يقول لك بري براتي خوب هراسنا قصب كان امشتا يال الرئيس الديكاي خوتا انا وامشتا انا حق كنا تشاش انا حق
2: بلا بلا متون نري تندرس تي
4: لازم يعني
2: تو تواني بيجين اذا ما خو
4: من اي جين من بتني انا تو انا او بو بيهم يو تو انا كو سنديكا سرداري خو بارا
5: سن سنديكا تو زك ولو ما ولا قائم قائمته يعني هاتين يتري ما خرجهم هاتين شت على سرك هاتين
1: بيغمان ما توكل
5: كان يعني سنديكا جو قالو بشابه كليره ما بس ما سنديكا لو أتشي با مهلكهم أنا شد نالين براستك يبلام تلاقني سستن أجان لدلاقني أجان لهم
2: بيشوفوا ماذا دلاقني
5: براستك أوان يج أبواني باتنا مثلاً بوني مودي من دائما باسم كده للا شامر خمزور ليقولون توما باش دلاقش كسي شيء أمري وناتوان لا في تيجي باباسم بتشي أكوي لنا وقائم قائمته تندروسيا ناتوان بين دفاع يمكن وشري وكان هجنة مبلين دروش بيان دارسوا بيمكن بدور بيمكن بسيروش قرا ما كيبو كم كيتوا ما بسهم يعني براستك واني اللي نينش كان مش تسب مش بليربو ناجمنا خلبته مو انساني برزنا مو كسك شلون اقرب دسو بس شلون اكب جديد بقرب دسو بو ايشو كارو بس تقي مرات بيشو برا بلاص بلام بلام كم ترخمن شكا من نامي هرخم حسب كم براستك مو هم بجدار بزاد كاك محميش مثلا من نغلب باليوم حزم قد لجيغانيه بلام ليه وما قناعتم با دكتور كربي روجر درز بدكس ولا دكس كبا مو دلا كاني بلا درز لبسلي بيستايا لمسلي فقراتها او لاوروبا بزور او بن سيدان الروشه ببريتو لمصباح بتمرين كي بويتو شي فقراتنا بيو عضله كان بقوت كي دردي كان محمد باسي كذا نظمان هي ونتقاعد يسبنا بك كبير خذ لمالوي كمان بلام اوان لبري زمان لاهليه زور لسري انك انسان زوري تاسرف كان اينيرن كعضله كان بقوت الفقرات هلا قريب راستك اجت واني بكي بردوام بي لراني نعم توانيو مثلا ليراني برون بو مصبحك بلند كاكا بده هزار ملك كردن تو ببين جزار بو دلاكاني بخو دلاكاني ومزورنين مجموعيكا ياخو عملياتي شي فقراتي قاتشي او بياني قسيش انا غلاب كان سنجيكا براسيكي بس بزيرم بيه
4: باقصة خشب يا برون ايوه كدوراء كان وازان اشتوا هي
5: بس قالوا كان محمني معنا
4: ما بستم كدوري شي دلاشي كانوا يقيت شي كبا فتره شي يعني بري مرحله لدورك دكتور يبرن باباسي نخوشي فيروس
5: اما زورته بس
4: ماشا يعني هو شي خوت انا
5: باشا انا بس كم ترخمني نسبي ضري يا كم شي مجال يا بوي يشك دوري بكاتو بدلاك بس حقكم دوري اكاتو بدلاك انا يقدق ما يلاقي بس التربية أما التربية يلاقي إنه بس
1: ريو فيمانجا
5: سبب التربية وأن موري يعني مين زانا كان بس بسأله التربية أكيد ما تو كسر كشون قداني خلق فيلي دلاتشيا كا شن صار خوي دلاج هو أو كاك محمود يسيو حوصلة استبي ده بيم بوي مزاكين كعلى أساس ما بتوان الدوري بكاتوا بس كسر شاقر دل شون كا إيش تدلاتشيا شيء بسيط مظبوط جنية أشي الدورة كاتوا للرابرين كاتوا لهلب جاي كاتوا لرأي كاتوا بس حقيقي اللي شو هاي بزانم اي تو مثلا نابي تو بيشينيه كتبه نابي قوتي كتبه بلي خلق مو ناس يجي نبي بس كان محمد كان الناس مثلا كان وين باخو مان شنو هذا لاقي ناس بس ممكن يكسر مع الناس والله تو كسي شي كسي جناو ناس بس سيرك لو ياخذ شي ولا انا في ريد شي بك ايش تو خذ مثلا بوني منى روجي بزلامك مدوتم تو سر بو شي سبيبي اول لا يمن ولا لا لا شو نك وكفيلي دلا شي بالدل الدوري وتو تو خفت زور اخوي كأما نوعيتي وكيز نازني طبعاً ببخوني تولى سري أما بريتي للرانكاني ناولش يوم ميلانين في يوم ميلانين إيشان زرد وسور درجة إيشان خاوي روش درجة أم رانان النماو وكو استنساخ شون رانا كان ما بريتي قليه بس بيتي يتدرو كواتا أما نيتواني وأمريكا جنابت باسيكي كأم بي أما بقيني طبعا همو سرتاشي نغان شند شونه جامبي كان في سري امبي تاشن ولن ولا ما تو بي بدلاكو كسيك نابيني لدوريه كادر نتي هم باشو زور باشو اي باشا تو نابي كسيك ولا مكتبه هم مكتب ما ديو هم كوتوينو اكمال بوينو درت شوينو هي باش بو كسيك نابيني لم دوري يعني ابك بو تشكا غير بو يبنو سي تو كوتوي فارشيا وجاري كنا تشت بو دوري دوري كش بيجنا زاني لبروح يقدانم بو بين انزان درنا شو بين الدوريه
4: او بسرعه او دوراني ككراوت وزن اقل بموافقتي بي جاءت وانا
5: بلا بلا موافقتي ما التربيه
1: بلا بلا موافقتي فروردي هبي
5: بلا موافقتي فروردي بلا فروردي لسر شي سيستم كما قال لي انا كاين وانا جرب راه معنا نكسم على الدائريه كبر بلاتيك ابو خدمتي خلق بلا نابي يك دو سي تشوار لسر ام برنامج لسر ام نمرانه ام كومل نقاطته بيمانغا داني بيمانغا شلون شلون يدا
2: يسا لو جرينكتر لو جرينكتر لبوني او ما حدا انا جرينكتر اويا بلانك هي بو با بي هل قلتني شو انك دكان دروس كري تو ناكري لجاده كا 50 دكان هي لغرش كا 20 دكان هي اما دبي ببلان كري هو هل قوترا اخو اما حالي ناقري شركه حالي ناقري
5: اما كسكي وزور جوان لسردمي حكمتها 500 متر دور بي 1000 متر 500 متر على الاقل دور بي معقوله ولا نو بازارك حود لا شيء
1: ام بدوادات شنانا اقرته بوشي مثلا
5: والله
1: ما شيء ابي ام بدوادات شن ام بدوادات شنانا بكا چونك تو اگر لاني حكومي بس بكين بون من من تمن مقات 18 سال سرداني برولاتي هات شوي سليماني اكم وداي مولتي شوفير اكم ناتو اندز بنن برو مولا بري مرجع سايكان امتيابو او كاتا او نازن من تاچنك سياقت مي يعني ما بلام داكم رد ناكريتو بوچي لبري مرجع سايكان قبول اكم ديار ام شونانش كاي انا بيشو بو بيداني مولتو او انا او مرجاني كلي ان داوا كراوا او بفي اورن ماني كه داوا اكري مثلا كاكربا داوي مولاتي ستاشينكا ابي چي ته برباتي خو پرستني تندرستي سليماني خسخاني شيركي خومن لوي او فورما ديني کومل اجراءات اداري اكيد سداني کومل دوائري تر اكيد دو او كشونكات هل اكري دو دچوني پشكريني كي خوين كه خو پرستن له ام شونه بشو او چاكو ولي کومه كه هم مرجا كانك ناتون مولاتي نيني يعني ديار امانش كمولا دور اقرن او او او ريكاراني كليان داوا كري مولا تكور اقرن بلام هشتا چي ماوا هشتا من ماوم من بوم بخاوني مولا بس لا بيشكي خوم شهر زام كداوا مولا تكم كردوا امان اكويت سر اوي
5: شي اي حسابي خو
1: اي شي مولا مولا الشخصي كي شي مولا دسم باب ورمونا هسه منيش يعني اما جاني كبوم داوا كان منيش لاني منو كاغازاديش بتاني مزيكان جيب جيب كين و اتوانین پیمانگاکش کنیم یا خود دوکانی که ستاشی آماده اکینو همو مرجکانی شیده یا زور رک پیک شو جگاکش من زور باشه و زور پاکتمی زیشی ما موشتی که جاکین بلام ایتر اما یعنی تندرستی لسری نیه منو کاغازات تعقیب کاتو بزنه از این سرچاکین یا خود نه پیشتر اما لیجان من هبوه لسندیکای بابلین اما سندیکاکانی کره کاران من هبوه یعنی سندیکاکانی کری کاران کومالک زور سندیکان بلام کو بو نتو ل جگای کا کاته کمن ام او پی شیب کم ابه لویش پشگیری گوت گری هتا کو بلن تو اتوانی او پی شیب کی بون مون نه مد لا شیب کم ابه به من لجنه ل سندیکا لجنه کی به تایبت به پی شی دل اچ دیم ل تعقیب کنه و یا چیم ل اوی که خوان انو به شواز یک تعقیب کنه و انه کم بتوانم 20 منم کبل من ل وشاوی اومه و شارزای اوشم هي كه اتوانم دلاغ بم بونمونه اتوانم مستاب مسری خلق چاکم اما بونمونه بازرنگر ه بو بو کبابچی ه بو بو نانوا بو بو کوملک شتیتریش ام تحقیق نانه پیوستن بلهم حکومت نه توانه بزانه ام نانوای ازانم حکومت دام لیکا کوملک رنمای جبه جب کم لروی تندرسیو ک بسر شونکو بسر دوکانکو ادواتکی ک بکاری هینمو او بابتو کرسه و خواردن و پیداویستی و اوشتانه کلن او دوکانکه هی همو جبه جیه کم ای اوان نتوان ایتر دوی اما نتوان بلن تو نتوانی مولاتی هم پیشه تا بی ادنه بلام اوی که امینه توا او براستی اچه تکاری اوی که
2: بیا پلانی
1: لروی پیشه یه او چه من حال سنگینه چه بزانه من دستم باشه یا با چی خلقی بولای جنابت یا بولای جناب تان یه سر چاکا با سالانه که هر یه بولای تو برای زن چونی با چاکی ونیا اما باش یکل متمانه لنیوان خوان پیشو لنیوان مشتریکه متمانه بو هیچ بلای او نه بلای تو راحتوم لجه دسیو او دسیو به باش زن مو زن کو دلای کی باشه بو من او پسند کم کس نیه یعنی من او هاولاتی انا دگمنن که هر روزی لایش یک سر چاکه
5: بله کمن من یه مثال قصیجی که محمیج مثلا لأوروپا کشونی دروز اکره یعنی کن با شونی نشتجه بس یه قصه که وکم که همو دلاکه یه بیر لوا کنو چند کس نشتجه بولیو یعنی و چند دلاشی پیوسته کار محمد چند قصابی پیوسته چند مارکتی پیوسته
2: اما ربطی یه بخش تکو پیلم پلان
5: لا بوچ
2: کنیه
5: چون نه نه ام دلاکه به ایش بچو ان ایش بو خلق دوزنه نه کری برو تو بلای حکمت بل من دای خم لبری مو سر پاریس سوشال لای تو جم لبری من شکم باج نیدرن لبرو پلان گلری نیه بو ترتیب کردنی دلاکه کان چند دلاکی لی چند حالا گریو چند پیوسته
1: بیا گومان اس اگر ما 50000 کس مانه به دلاکی بکال سلیمانیه چنه به ایشو بن
5: استبول
1: من جاهز هک
5: ما ويك مو دلاکی
1: کوانی هلا قربو ام شاره
2: هلا قرب
1: هک 2 مليون سي مليون خستيا
5: ما ويك مظاهره لسر وكره تاكسي كان ميش من راس
1: زور
5: يعني زور لعربته سيساي قوانجهم ين نفس
2: المالي
5: دبرتو سي بي ايش ولا
2: دزغاك
5: ما ويك خريج تنظيم كل من بلان بي معاشي واش داري ككاري لسر وكره دوا حتى ويك تاكسي بي وانا نانش تاكسي لفر بلان واش حلو شاي ولا بروي معيشتي
2: ما برو اقاري سكان مال ما برو برو شوينك وكو باقيش تكاني كا بلانيا
5: وكو
2: بلانيا لا لا لا نشتجيبونا كاك جاي ازمي كي لسد زوري شقو نبوني كرياري كاك بلانيا لسد لسد جيان لسد ايج لسد تعليم كدن برب انواع درشو هي نازاني تشي
5: يعني اتواني بلا لسد لي وارج خرابين
2: كاك لا اتواني
5: بلا باكاني زشينه
2: اتواني بلا ام لغريزي زورم بو تلفزيوني خال ديار خم خور بو خلقو بو برنامج اوجوان بلام هدي بيته هيك كان يعني هیچ من در صلاتی چهار سری من نیه نه تو کو حکومت در صلات تیه نه امپیا و کو صحه در صلاتیه نه منو توش آهو نالا کمان نگا بکس
5: یعنی جو من لیه نگرن که واتا که جو گرتن نیه دو جو مجیب کن
2: بدل نیه یو جو من لیه نگرن او ایشی خویه کن پیداله او ایشی منه امیش هر اینر شد
5: هر اویل سر خو مانه
2: هر اویل سر
5: ایم ایشی منیان و زمینی خو مانه
2: منیش ابی وکو باقیش تکانی که تمناب کم با تمناش ایش تدروز نابه کابیه اما روکین دولت روکین برپرسانی امشاره الین کاکیجان بیر لمحه لب کنوا ک ایج لوضعی خراب هيا بو همو ایشک لوضعی خراب هيا ک خلق خریکین دیارکا باورکا من نامه بخوم بلم بلام زور بی زوری ایشکانی اما بس او ما نازانین چیبکین دنا بخچونه ما پیوشی باور تام به بکر چونه مافی او به یکین بشی کریو ببورا بشی کریو او پیداویستانه ناکات که روزانه ابي صرف کی بلم اي چی کی هیچ عملی شکنی تازه تو من لو اخیره ایشکم گورم بچی اما گلیکا لروحی همو کس یک واکا ایوی ولاته کی خوجه وی ایوی شارکی بجینیاله ایوی ایشکی بجینیاله بلم هیچ دیگ هیچ دزگایگ نیه یارم تیب با هیچ دزگایگ نیه بدنگ تو بیه من لتو قلیم نیه کتو محاسبم بکی نه لیش قلیم هیک محاسبم دکار حقی خوتنو و دبیت جی بذی کنم من جواد جی بذی کنم اوی قلیه لایمن اوی کاکی جان ایش گرنه و بو خالق جام گرنه و بو خالق
5: مگرنه یک پرسیاره لیلا لو پش کیش کردلو سردمی حکمت اتوانی بله اگر دلایش لو زمانی هوا با و اجیا و خانوی کردو
2: بدن دیایی وا
5: بدنیایی
2: وژی بدنیایی وژی
5: خلق ناتوانه جاری که لایمنش اما هی صد زارو توما لرید لاشیو بتوانی خانمی بکره بعید دفتر بده
2: تصور کن من سی حوصلا ایش ما خانمی من یه صوش لازم تره بس سی حوصلا ایش یعنی اما عمل جریمه کرد نتوانم با منالم جیان میسر کنم منال کرد توانی و پیپ خوانم باشه با تربیتی بام بالام دوای او چی دوای او او باله که تنها به ملی من اویا منیش چیم پیکری هیچ کابی لآخر اگه نبین بس
5: استا هم دلا کن و کوخان لاتو اونا پیا کن بخون بنو بجید یعنی مجالی چی کیت یعنی بو دروز بون و گور بون شونه پیشو او بس من کر بس حزکم شتیک لسرم بس کم بس شفره کن من کر براسته کی شفره چی و چی گواست تو بو خلق کوسحه عوانی اف شفری سفرین
2: ابا او تی بس پاراستنی
5: ما بس تم زوشتی که استا هله ارائه من اقام لیتی نخوشی التهابی کبدی ویروس
6: کبدی ویروسی که اما
5: نخوشی ایدز ها
6: ایدز نیه وکو ایدز من هیچ چیزی نبود سالی سابق بله هیا بالا ما کو کبدی ویروسی
2: دو
6: نیه خلق هبی حال قربی
2: بیکه
6: حال قربی
5: نقلی
6: که بوی چی کیته بوی چی سالم تو شیه
5: نخوشی چی خرابه تو اینی بله زور خرابه پیوسته زلمه ایش که ایج نکه دلکه که ياخو كاكا او نخشي لك شفكره مثلا ايشكا يا ايجنكا يا تواني بتشكلك ايشكا
6: او كسابي ايجنكا حتى علاج ورك دي وشاكا بيت تو اي شاكونا تو انا ايشكا
2: راس اما حكي خويك
6: اما حكي خويك انا خوشي لي مراسي ترسناها انا خوشي هي وبابشا و بليجيك و بوي او جوزاني كباس ما كنت بقدر غير كاين يما هاشتك قدر غا كري حكمتك تي يعني لاخو راي قدر غنا كري نا مانوي اري بخين سجلات كاع زاد شكرت
5: شي ليا كمعلومات على
6: السلوات تو شي التيابات تشمو تو شي تشمو ياك
5: تي دور
6: داري
2: كاري
6: بالي بالي كتشكر والله ما زين كون دام شي زور ضروري بو يسال
5: والله ما الا صحه وجه بجيك راه بي
6: بالي وبدون يا وباس شمكر واش هيبي مغرب ما كدو اغدار ما نكردو شكا بداخوا شكا هاني لا دلاغه كان اسم دجفان اخوانا داني يعني جفان داني وبكاري خاتو جفان
2: زي
6: جوانيا
2: انسان تو انسر بيتشيب كان لجنا نيبيني باشا اتواني اموش تكي مثلا
6: يعني ما مالات
2: وجارك بو دوان وبو سيان وبو تشوار وبو زياتريش تو سر بيتشيب كي بلا ام لجنا نتبيني ويا ساج نتغري بلا ام الاخيره هر اجيري اضافه هر هر كشف يعني هر ادوزرته او قدغه كدنانا يعني زربي اوانيك قدغه اكرين زیانی گشتی تیایا اجنا هیچ یاسایک مانی یاسامانه رگا د توشت بکی ام ایشانه بکی امانی ک رگا د ایشکان بکی امانه باشی گشتی تیایا بر ژوندۍ
6: گشتی توشانه بکاری کز نه توشانه بکار مینه